شوف لي في ديما سيدي ما تسدي في ديما تسدي في الصبح شوف داك السيمون اللي مولش ما غير كان راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقيتي راه كاع واحد هذا.